ننقل زيوم جل كابتم على سلسلة حاسة قدوس أبونا أب أسيزي من سياد زقرب لمحطوطات كوينو أب قرأت بازيليكا قدوس مريم زملاء أكت مش من سياد بمرخب أب إيطاليا زوبا أمبريا كتما أسيزي زكايدو ناي حرم على تحوري عدد كم زجمارو زينا فاتيكان يحبر كارولينا استبحلت كاب زاقرب زمتات سبات كميجيرم حقين عدد كم زامرت كريستوس كوينو مكقدسلون أب وشت من عدد قبيتا كريستيان تعاتيو زيز أنح هيو أمنتك كافلون يقلو زبل زقربتو قدامي حتو مسارت غيرم قدوس ابونا بزهبو مالسي كابك ادمي 30 عمت تراي وغز اغات امازوبا ايوروبا كومون كابتي حدغينا حيمانو تاونتن حقراونتن مسارت زغبرة وغ زحلافت حقر كم زمصت بمزكار فرانشسكاويان ابتزوبا نزت زننوح اوان زز انحتو فاينت كاتوليكاويان ارتودوكساويان كريستيانن اسلامن بحبان بسلام كنبرو كم زحقزو عمل كيتم زي كقدسل زلو مقدمو قانو اقلي هم لومي نزناي مقررة بتوفيت ومن مخان مالت انصارو حزنت مقاد زخري نمفواسن عرق معباين مسرح مالت ايو كريستيان اب منغو استفلاليو من النتات اب زفتر قجت حيمانوتن ممزماز اب زفتن حبرات سابات قبرت سلام كخون استتغوعو ايام انقبلو دما يزخاخرو كما منفساويان اوداتنا اولدن كردوس فرانشسكو زا السيزي كوين منبار مالت وانجلاونت سربت تاق حقينا ترقم مرد مالت ايو انتارت انفينانت ايو عوراتن عمستن اي قبرنان انتايدا ا تهواسيان تكراتن وترون يسوس كن سعبان سلزدمان خلو سب بحوتاتن تقبلتن اي قبرنان قليل ايكونان يخنمبر ابحاكو زمت ايو نزم اقدمس ابحار حدق زين نفسوا كففتنا التلال فتناتتنا تقاومك زي مجو وي حلافي اقبابات زي مس اب مرجعتات مقبر مالت والمخانو ابريها سلزي بزعبا كريستوس ممسكار مساتن تقلبن كوينو يقتصر مخنياتو نأمرون لبنان كينو سب سرحو دوبات مالت كينو اتبقيقا حبريتان منادق تلقن زفتر فرحي يخفتو دخلنات نسابات والا اون ابرحوق زلو كقرار بكم زغل كردوس فرانشسكو بزعبا دخلنات زنبرو رديت أستنتينو بتي بيتا كريستيان مخان انتي مالت مخانو زاكرو نقلو كفوت غزا حونتا وحاقوس زسمعون زستماقر محبر السب سبات نتسقاوي كونت بحبر مهلاو كينو اتي مناباوي عالم كموون انصار كونات مس عمت اوياتن چكانن زخونة واغا سقطان داق مايزرخ بلوبوتا ايو كبرات من اسيات بحبر كوينكا بزعبا عملاخ مزراب ببرحانو دما بزعبا هيوات بعلا بخلو تباقعان مستراتان عطوبنتان كتزارب كنديت بوق ايو ابزخد كايو نزي اقباب من نباب روزي بفلاي ابزي ادتباب كم سب سيغان دمن كمي جيرنا بحبار كم انخوون كنرس ابزي قبرنا زولو وان مسكروو كابولين ازمت جوفاني ابزي مبزحتي اقزي كينوك ربا مزائي وين ابزل عالم كتمت اتك عالس عالم كمي جيرنا بملو لبنا املاخ وكنبل نخيل نرسالي كان باباسات روبرت بروبست ابناي جزاء الاسم تاوعتاو قعزو انتاي كم زحقزوم اوان يحتت رسالي كان باباسات ودو مرجع مقبار منعالبات اتزيادة صوراو تكبار خوون يخيل ايو لومي زلو تقم حاليفو ابنات انت دناغر رديئت كم زلو زد ما شقرات بمهدام نخالقو تبه مطلعم ويوان ابك اتصال زغير مقدتات حيدات سقومتات راي بموساد فتيمكا رحوق انكي تقو عزكا كفتح كم زبل مطلال كعبي كم زغل عبريهم بقتالي حدش تمكرون زمدنان نبرتن مضلعي مبزحت يوكزي وشتقاوي بعدونات كم زمال كتر سالي كان بابا ستاتان كيقام سبات نخالقوت كم زلوات نبرت غيرهم نخر ايوام كمرحوم يغل ايو حق اينا فقرقن فتسوم زتفالي نقر ايو نزل عالم موسان محبوس ايكونن انتاي داعا نزعبيك اللا سحايلي يخفتنا فقري ساعات ايو كركب زلو مقدي اقزي عبير مسانا زقبرو قعزو ايو ازي ايو اتي حق اينا ترقوم ناي نفس وكفت او وعطا رسالي كان باباسات ليون بحطو جوفاني تدريقهم بزعبا ناي قزا رسمو القاو قعزو نيشتو ملكت انكا قربو والسانتات بمعالتو كحدس كم زلوون تصوعتا دما قعزو مدحان فوسن مخوانو قليت غام حاتيات نفرد حادسة بكادبنو زخ المقدم عالتو توفاينتن كتصالن قحاتن يحتت
بتمكري غويتان بين حادي قني أي فلت أن قبل أخ